جميعا حكومة شعبك أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزو وتفتخر بترحيب مجروح بدر الحجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.